كبرات سمعتنا سمعوا لهم ناي الترا بروجرام بمعكلنا سي اف سي ار تس انات محمد اف ام زم حلالف ناي ساسكاتون كوميونيتي ريدي كبرات سمعتنا بار ابس مال اختزلني مرعى مهدرا سنايتن نعلة أسران حدن جون نعزور حسب على تيو الكدان أسرو مع التي سلزخولي كلهم اتم تفلطنا أزمدنا مسانا حبيركم مسانا حبيركم نغتو علو بغبري نعد زكبرو البوتا شو عتميتن أسران سبادينا كريسنت أب سان باول كاتدرال لك ساعة عصر تغلطة قال كده عند عصر روم عالتي ترال مشيت كاني أب تشالديان قلت شحن حادا بارو حادا ويكا قلت حادا بارو حاده لانس توين افينيو لكاس عشدشت درار مشت ككه

0: كبرات سماعتنا اسم عوض لكم لاي الترا بروغرام بمعكنة سي اف سي ار تيس انا طبعا مشتف امز محرارف لاي ساسكتون كوميونيتي راديو كبرات سماعتنا مبار ملقتنا مرعى محدرا سنايتن لعلة عسران حدن جون قلت شهن عسران شدشتن قال كدان الأسلو مع التسلز خلعي كل فلتنان أزمالتنان مسانا حبيركم نغتو علو بخبري نعد زقبار اللو بوتا أب سيفن شو عتميتن عسران سبادينا كريسنت أب سان بول تشيرش لك ساعات عسر تغلط قال كدان الأسلو علت ترار مشت كاني أب Chaldean كترت غزا كتشحن حادة بادو حادة ويكاخرت حادة بادو حادة لانس دوين افينيو ايو لكاسعة شدشتة بدحن مت
1: Fedem Entertainment.